سبحان الله وصبا صبا هي وسم وكا وسم قنشا وسم ينتهي قوتها بخير وسم سوالي ونعم بطفا ما أسو ياسوا يتوني قرامي من أسوا ولي مجا أبين واسم ياسوا ولي أتو ولي أتو إسو ياه ولي أتو Wadom chauma, matu meno engurao. Na yesu kamua. Ya obama ba kupa. You did the Jesus. You did the question. Tawu nyakupa. Tatu meno, eye tu matusia. Tawu jodia. Tatia, obesama.